0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segenap keluarga besar Pro 1 RRI Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والحمد.